انسان باسط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار